اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا يا رب. رمضان يا شهر الصيام تحية، يا خير شهر كله رضوان،

رمضان شهرك قد أتاك فلا تنم واعبد إلهك إنه المنان. الله يقبل خالص الدعوات

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتنقل